0: support of the internationally recognized government.
1: الثبات العظيم الذي كان لشعبنا على مدى كل السنوات الماضية في المستقبل بإذن الله تعالى نحن أكثر ثباتا أكثر عزما أكثر تفانيا في سبيل الله تعالى وأكثر فاعلية وتأثير في الموقف.
0: The conflict has since evolved into one of the world's worst humanitarian crises, leaving the country divided between a Saudi-backed government in Aden and a Houthi administration in Sana'a.

0: seized the capital, Sana'a, prompting a Saudi-led military intervention in 2015 in support of the internationally recognized government.
1: الثبات العظيم الذي كان لشعبنا على مدى كل السنوات الماضية في المستقبل بإذن الله تعالى نحن أكثر ثباتا أكثر عزما أكثر تفانيا في سبيل الله تعالى وأكثر فاعلية وتأثير في الموقف.
0: The conflict has since evolved into one of the world's worst humanitarian crises, leaving the country divided between a Saudi-backed government in Aden and a Houthi administration in Sana'a.